0: Native.
1: شيعوا لولادي عموا يجولوا عديدوا المهرة وهاتوا البارودة بالخيول المباركة عيطاردوا.